0: Urbani zvuk grada. Radio Tuzla.
1: عشرة عشور العيشة تنشي غير أخام حرام وكله جاي جامد فيدي وقال إيه؟
2: إيه؟